0: I'm Andre. I'm from the Forest High School, and this is FBI Radio.
1: المخدرات الصوتية إدمان خطير لا يمكن وصفه.

تلمش بابلو سن ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سن نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معي مجال اجاوب سالكم بسؤال حيك فاهم فيلمك وعارف اصله وجاي تقوله للناس هاد مروان بن رشيد بوف الكار عتيق خد من الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس